أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
1: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: وهبة الغباشي.
2: أهلا بجميع الأصدقاء والمتابعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من انضم إلينا اليوم من أي مكان في العالم عبر الراديو أو الإنترنت.
0: وأهلا بكم جميعا أصدقائنا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: في الجزء الأول من حلقة اليوم نقدم لكم لقاء مع محمد مقبل، وهو مذيع ذو خبرة طويلة ومتنوعة انضم لأسرة القسم العربي في راديو اليابان الدولي مؤخرا.
1: في هذا اللقاء الذي أجرته هبة، يتحدث مقبل عن تجربته في العمل الإذاعي وانطباعه الأول عن اليابان وتطلعاته للعمل في راديو اليابان الدولي وللحياة في اليابان. لنستمع.
0: أهلا وسهلا بك معنا يا مقبل في راديو اليابان الدولي في أول مشاركة وظهور لك في برنامج ندوة الصداقة.
3: مرحبا بك راديو اليابان الدولي، يعني أنا سعيد جدا بوجودي مع أسرة هذا الراديو وهذا البرنامج، ويعني منفتح على أي أسئلة يمكن أن تلقونها علي اليوم.
0: طيب، دون الخوض في مقدمات طويلة، نرجو أن تقدم أنت نفسك بنفسك لمستمعي البرنامج.
3: اسمي محمد مقبل، عملت في المجال الإعلامي لأكثر من 20 عاما. تنقلت في وظائف متعددة في هذا المجال، ما بين العمل الإذاعي والعمل التلفزيوني، ما بين الولايات المتحدة وما بين القاهرة. عملت كمقدم للبرامج التلفزيونية، عملت كمذيع في الراديو، وعملت كمذيع للنشرة التلفزيونية. تنقلت بين عدد من المناصب في هذا المجال، ويعني في كل تجربة أضيف خبرة جديدة، و هذا ما يشجعني بالفعل لأن أنضم يعني إلى راديو اليابان الدولي NHK، وأعتقد أنه سيشكل إثراء كبيرا لتجربتي المتواضعة في هذا المجال، وسيضيف الجديد من الخبرات في مجال الإعلام، خاصة أني مهتم جدا بدمج بين يعني الإعلام والقضايا الثقافية والتاريخية والمجتمعية، وأعتقد أن راديو اليابان الدولي هو أفضل مكان لإثراء التجربة من هذا المنطلق.
0: طيب، أعتقد أنه أصبح من المناسب أن نقول لك الآن مقبل سان.
3: نعم، هذا صحيح. أريغاتو غوزايماس.
0: رغم أنه لم يمضي سوى أيام قليلة على وصولك إلى اليابان، ربما أسبوع واحد فقط، لكن حدثني بصراحة عن انطباعك الأول بعد أن وصلت لليابان.
3: يعني الحقيقة لا أخفي سرا أنه يعني دائما عندما ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان أو من دولة إلى دولة ومن مجتمع إلى مجتمع آخر غريب، يعني هناك بعض الرهبة وبعض الترقب وما إلى ذلك، ولكن الحقيقة أنني منذ أن وطئت قدمي مطار هانيدا في طوكيو يعني قوبلت بحفاوة شديدة منذ حتى بوابات الأمن. رجل الأمن يعني ابتسم في وجهي وقال لي كونيتشيوا، حسب ما أفهم هي مرحبا، أريغاتو غوزايماس، شكرا جزيلا، بعد أن قدمت له الأوراق. فاعتبرت أن هذه بمثابة افتتاحية جميلة، يعني إنما تعكس حفاوة المجتمع الياباني التي من شأنها يعني أن تذيب أي إحساس بالترقب أو بالقلق خلال عملية الانتقال من مجتمع إلى مجتمع آخر، ويعني وأتصور أن ذلك من شأنها أن يمهد وأن يسهل السبيل لاندماجي أكثر في المجتمع الياباني يوما بعد يوم.
0: أثناء حديثنا في الفترة السابقة لاحظت أن لديك اهتماما بالثقافة اليابانية، ما هي المواضيع أو النواحي التي تنال اهتمامك في اليابان؟
3: أحب كثيرا التاريخ والثقافة في اليابان. اليابان لها تاريخ عريق ولها ثقافة عظيمة في مجالات مختلفة. أحب الفنون اليابانية، ويعني لدي اهتمام بشكل خاص بالأدب الياباني خاصة في السنوات الأخيرة، وأتحدث هنا تحديدا عن أحد رواد الواقعية السحرية في الرواية العالمية هاروكي موراكامي. يعني قرأت له بالإنجليزية وأنا بعد في الولايات المتحدة، وكانت له بعض الترجمات ترجمات حتى قبل ذلك مترجمة إلى العربية، يعني أتطلع الحقيقة لأن أطالع المزيد من أعمال هذا الروائي الفذ وأعماله التي يعني في الأدب يصنفونها ضمن الواقعية السحرية، لأنها تذكرني كثيرا بعدد من أدبائنا الكبار في العالم العربي مثل نجيب محفوظ وبهاء طاهر الذين تطرقوا كثيرا إلى هذه المنطقة. سعيد جدا بأن أجد شخصا يذكرني بكبار الأدباء الذين طلعت أعمالهم في مصر وفي العالم العربي، ويعني لا يسعني إلا أن أقول أن الثقافة اليابانية والتاريخ الياباني حافل، وأنا يعني كل أذان صاغية للاستماع ولتلقي المزيد من المعلومات حول هذه الثقافة العريقة.
0: أعلم أنك تتحدث عدة لغات إلى جانب العربية، بالطبع الإنجليزية وأيضا الفرنسية وبعض التركية، أليس كذلك؟
3: القليل من التركية، وأتطلع لأن أتعلم بعض اليابانية وإن كانت ليست بهذه السهولة.
0: كنت سأسألك يعني ماذا عن اللغة اليابانية، هل لديك أي معرفة بها وهل تخطط لتعلمها بالفعل؟
3: يعني الكلمات التي تعلمتها هي قليلة جدا في اليابانية، ما يتيح لي فقط التعامل بمعنى يعني صباح الخير ومساء الخير وما إلى ذلك، ولكن طبعا أتطلع إلى تعلم مفردات اللغة اليابانية. على الأرجح أنها ستكون اللغة المنطوقة، أما مسألة اللغة المكتوبة فهي مسألة أعتقد أنها ستكون أكثر تعقيدا، ولكن من المهم جدا أعتقد في ظل وجودي في اليابان حتى ولو لفترة وجيزة أن أبدأ في تعلم يعني مبادئ اللغة اليابانية المنطوقة بما يمكنني أكثر للاندماج في المجتمع وليس فقط لممارسة عملي كإعلامي.
0: ربما سيساعدك في ذلك يعني متابعة دروس تعلم اللغة اليابانية على موقع راديو اليابان الدولي، أليس
3: نعم
0: كذلك؟
3: هذا صحيح، أنا أعتقد أنني أتيت إلى المكان المناسب، يعني هنا ليس للعمل فقط ولكن لتعلم اللغة اليابانية أكثر بما يساعدني على الاندماج أكثر في المجتمع الياباني.
0: إذن ننتقل إلى الحديث عن راديو اليابان الدولي، فما هي تطلعاتك أو الأفكار الجديدة التي تحملها معك؟ يعني ما هي المواضيع التي تأمل في إلقاء الضوء عليها خلال عملك في القسم العربي براديو اليابان الدولي؟
3: يعني أنا منذ بداية عملي بالإعلام وأنا كنت دائما مهتما بال يعني المسائل والقضايا المتعلقة بالثقافة وبالفنون وبالأدب وما إلى ذلك، على مدار يعني المشوار الذي قطعته في مجال الإعلام يعني أحاول الاستمرار في هذه المسيرة وتقديم برامج ربما يعني تحاول أن تقدم يعني الجمهور الياباني والثقافة اليابانية للمستمع العربي بتسليط الضوء على بعض يعني جوانب التشابه في الفنون، في يعني مثلا فن الخط الياباني، بعض رواد الأدب الياباني كما ذكرت قبل ذلك هاروكي موراكامي وواقعيته السحرية التي تشبه كثيرا الكثير من الأعمال الأدبية التي قدمها كبار أدبائنا. أحاول أن أوجد بعض النواحي في الثقافة وفي الموسيقى وفي التاريخ وأن أوجد هذا الرابط السحري ما بين المجتمع الياباني وبين المجتمع العربي، يعني على عكس اعتقاد الكثير من الناس ربما يكون هناك يعني مسافة كبيرة ما بين الثقافتين، ولكن في الحقيقة أنا أعتقد أنه في عمق كلا الثقافتين الكثير من أوجه التشابه.
0: إذن في ختام هذا اللقاء نشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد مقبل، وأهلا بك معنا عضوا جديدا في أسرة القسم العربي براديو اليابان الدولي.
3: شكرا جزيلا هبة، وأنا فعلا سعيد للانضمام إلى راديو اليابان الدولي وأتطلع قدما لتقديم يعني كل خبراتي التي يعني استطعت تجميعها عبر السنوات لخدمة راديو اليابان الدولي ولخدمة مستمعي راديو اليابان الدولي NHK.
2: شكرا يا هبة على هذا اللقاء الجميل، ونرحب أيضا بالزميل الجديد مقبل، ونحن على يقين بأن حضوره سيقدم إضافة جديدة لبرنامج ندوة الصداقة من خلال مواضيع وأفكار جديدة.
1: انضمام فرد جديد لأسرة القسم العربي يعطيه حيوية جديدة وأيضا نظرة جديدة على اليابان على مواضيع مختلفة قد نكون بسبب الإقامة الطويلة في اليابان أصبحنا لا نلاحظها أو لا نلقي لها بالا.
0: معك حق يا هشام، فحتى أنا خلال كلامي مع مقبل بدأت أتذكر الأيام الأولى لي هنا والأمور التي كنت أستغربها أو التي كانت تدهشني، لكنها الآن باتت أمرا مألوفا في حياتي اليومية.
2: وأنت أيضا يا هبة ستغادرين القسم العربي بداية الشهر المقبل بعد 4 سنوات من العمل ضمن فريق القسم العربي.
0: بالفعل يا حكيمة، هي تجربة جميلة وممتعة عشتها في اليابان، وأرجو أن يكون ما قدمناه خلال هذه الفترة قد نال إعجاب أصدقائنا المستمعين.
1: طبعا سيكون لنا معك لقاء يا هبة في الشهر القادم في آخر حلقة لك مع برنامج ندوة الصداقة، وسنترك الحديث عن تفاصيل تجربتك في اليابان إلى ذلك الوقت.
0: نعم يا هشام، سأتحدث في المقابلة عن تجربتي في اليابان وأيضا ربما بعض النصائح لمن يزورون اليابان. تابعوا حلقة 10 من مايو أيار المقبل إن كنتم ترغبون بمعرفة المزيد.
2: والآن نبقى مع أغنية نهديها لأصدقاء البرنامج، واليوم اخترنا أغنية من أداء ميشيا بعنوان كيمي نو نيغاي غا سيكاي او كاغاياكاس، أي ابتسامتك ستجعل العالم مشرقا يا هبة. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من المونستير بتونس، كتب فيها مساهمة جاء فيها:
1: في السبعينات والثمانينيات القرن الماضي، حيث كانت بلدتنا سيدي خليف تعج بالحياة قبل أن يهاجر أغلب أهلها إلى المدن الكبيرة كسوسة وتونس وسيدي بوزيد، كانت الحياة تنبض بالخير والصدق والرحمة، وتغمرها روح البساطة والمحبة والصفاء، ويجل الصغير الكبير باحترام صادق، وتتشابك القلوب كما تتقارب البيوت. عشنا طفولة كان الحب فيها فسيحا كسماء بلا حدود، يمتد ليشمل الجميع دون شرط أو انتظار مقابل. نحب بعفوية صادقة وبقلب نقي بعيدا عن الحسابات والمصالح.
2: يتابع صديقنا: كانت الثقة آنذاك راسخة في القلوب، تحيط بالعلاقات كما يحيط الأمان بالبيوت، فلم يكن الخوف يتسلل بين الناس ولا تغلق الأبواب في وجه الأقارب والمعارف. أما اليوم فقد تغير الكثير، إذ أصبحت العائلات أكثر انغلاقاً على نفسها، يطغى عليها الحذر وتقل فيها مساحة الثقة والانفتاح.
0: يتابع الصديق عمر: ومع مرور السنوات ضاقت مساحات الحب في صدورنا، وتعلمنا أو هكذا ظننا أن لكل شيء ثمناً، حتى نسينا أن الحب يولد تلقائياً، لا يحتاج سبباً ولا ينتظر مقابل. ثم وفي غفلة من الحياة، حين شغلتنا لقمة العيش والمستقبل والمصير، اكتشفنا أن غطاء الحب قد انتزع منا، ولم يبق إلا مشاعر محسوبة محدودة، أغلبها يولد من أجل المصلحة والمنفعة.
1: يختم صديقنا: ومع كل هذا التحول، يبقى في داخلنا حنين خافت إلى ما كنا عليه، إلى ذلك الصفاء الأول الذي لم تثقله الحسابات. لعلنا لم نفقد الحب تماما، بل غطته طبقات الحياة وضجيجها، وما زال ينتظر في أعماقنا لحظة صدق تعيده إلى السطح. فربما لا يحتاج العالم إلى تغيير كبير، بل إلى قلوب تتذكر فقط كيف كانت تحب.
2: نشكر الصديق عمر على هذه المساهمة وعلى التفاعل الدائم مع البرنامج.
0: رسائل ومساهمات الصديق عمر فيها دائما ربط بالماضي والذكريات، وكيف تغيرت الأحوال بنا بين ما كان وما هو عليه الآن.

0: ننتقل لرسالة من الصديق العزيز محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: ها هي الأيام تمضي مسرعة تتعاقب في صمت لا يتوقف، يوم يتلوه يوم، وأسبوع يعقبه آخر، وشهر يودعنا ليأتي بعده شهر جديد، حتى يغدو الأمس حاضرا في ذاكرتنا ويصبح الغد هو ما نعيشه الآن. ومع هذا الإيقاع المتجدد يهل علينا الربيع بنداه العذب وعبيره الفواح، فيوقظ فينا الحياة من جديد وينفض عنا سكون الشتاء لنستقبل دفء الأمل بابتسامة تشرق على الوجوه.
2: يتابع صديق محمد: وفي خضم هذه اللحظات تتدفق الذكريات الجميلة التي جمعتنا بالأحبة والأصدقاء، خاصة أولئك الذين ظلوا معنا ولم يغيبوا يوما. إنه القسم العربي الحبيب الذي يطل علينا كل يوم بإشراقة مبهجة ويأخذنا في رحلة ممتعة نحو أرض اليابان الساحرة، حاملا إلينا ثقافتها وروحها بكل حب واهتمام.
0: شكرا لك صديقنا العزيز محمد على هذه الكلمات الجميلة وعلى المتابعة والتواصل الدائم مع البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل مباشرة والمشاركة في برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبان،
0: وهبة الغباشي.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربية
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
1: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: واهبة الغباشي.
2: أهلا بجميع الأصدقاء والمتابعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من انضم إلينا اليوم من أي مكان في العالم عبر الراديو أو الإنترنت.
0: وأهلا بكم جميعا أصدقائنا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: في الجزء الأول من حلقة اليوم نقدم لكم لقاء مع محمد مقبل، وهو مذيع ذو خبرة طويلة ومتنوعة، انضم لأسرة القسم العربي في راديو اليابان الدولي مؤخرا.
1: في هذا اللقاء الذي أجرته هبة، يتحدث مقبل عن تجربته في العمل الإذاعي وانطباعه الأول عن اليابان وتطلعاته للعمل في راديو اليابان الدولي وللحياة في اليابان. لنستمع.
0: أهلا وسهلا بك معنا يا مقبل في راديو اليابان الدولي في أول مشاركة وظهور لك في برنامج ندوة الصداقة.
3: مرحبا بك راديو اليابان الدولي، يعني أنا سعيد جدا بوجودي مع أسرة هذا الراديو وهذا البرنامج، ويعني منفتح على أي أسئلة يمكن أن تلقونها علي اليوم.
0: طيب، دون الخوض في مقدمات طويلة، نرجو أن تقدم أنت نفسك بنفسك لمستمعي البرنامج.
3: اسمي محمد مقبل، عملت في المجال الإعلامي لأكثر من 20 عاما. تنقلت في وظائف متعددة في هذا المجال، ما بين العمل الإذاعي والعمل التلفزيوني، ما بين الولايات المتحدة وما بين القاهرة. عملت كمقدم للبرامج التلفزيونية، عملت كمذيع في الراديو، وعملت كمذيع للنشرة التلفزيونية. تنقلت بين عدد من المناصب في هذا المجال، ويعني في كل تجربة أضيف خبرة جديدة، و هذا ما يشجعني بالفعل لأن أنضم يعني إلى راديو اليابان الدولي NHK، وأعتقد أنه سيشكل إثراء كبيرا لتجربتي المتواضعة في هذا المجال، وسيضيف الجديد من الخبرات في مجال الإعلام، خاصة أني مهتم جدا بدمج بين يعني الإعلام والقضايا الثقافية والتاريخية والمجتمعية، وأعتقد أن راديو اليابان الدولي هو أفضل مكان لإثراء التجربة من هذا المنطلق.
0: طيب، أعتقد أنه أصبح من المناسب أن نقول لك الآن مقبل سان.
3: نعم، هذا صحيح. أريغاتو غوزايماس.
0: رغم أنه لم يمضي سوى أيام قليلة على وصولك إلى اليابان، ربما أسبوع واحد فقط، لكن حدثني بصراحة عن انطباعك الأول بعد أن وصلت لليابان.
3: يعني الحقيقة لا أخفي سرا أنه يعني دائما عندما ينتقل إنسان من مكان إلى مكان أو من دولة إلى دولة ومن مجتمع إلى مجتمع آخر غريب، يعني هناك بعض الرهبة، بعض الترقب وما إلى ذلك. ولكن الحقيقة أنني منذ أن وطئت قدمي مطار هانيدا في طوكيو، يعني قوبلت بحفاوة شديدة منذ حتى بوابات الأمن. رجل الأمن يعني ابتسم في وجهي وقال لي كونيتشيوا، حسب ما أفهم هي مرحبا، أريغاتو غوزايماس، شكرا جزيلا، بعد أن قدمت له الأوراق. فاعتبرت أن هذه بمثابة افتتاحية جميلة، يعني إنما تعكس حفاوة المجتمع الياباني التي من شأنها يعني أن تذيب أي إحساس بالترقب أو بالقلق خلال عملية الانتقال من مجتمع إلى مجتمع آخر، ويعني وأتصور أن ذلك من شأنها أن يمهد وأن يسهل السبيل لاندماجي أكثر في المجتمع الياباني يوما بعد يوم.
0: أثناء حديثنا في الفترة السابقة لاحظت أن لديك اهتماما بالثقافة اليابانية، ما هي المواضيع أو النواحي التي تنال اهتمامك في اليابان؟
3: أحب كثيرا التاريخ والثقافة في اليابان. اليابان لها تاريخ عريق ولها ثقافة عظيمة في مجالات مختلفة. أحب الفنون اليابانية، ويعني لدي اهتمام بشكل خاص بالأدب الياباني خاصة في السنوات الأخيرة، وأتحدث هنا تحديدا عن أحد رواد الواقعية السحرية في الرواية العالمية هاروكي موراكامي. يعني قرأت له بالإنجليزية وأنا بعد في الولايات المتحدة، وكانت له بعض الترجمات حتى قبل ذلك مترجمة إلى العربية. يعني أتطلع الحقيقة لأن أطالع المزيد من أعمال هذا الروائي الفذ وأعماله التي يعني في الأدب يصنفونها ضمن الواقعية السحرية، لأنها تذكرني كثيرا بعدد من أدبائنا الكبار في العالم العربي مثل نجيب محفوظ وبهاء طاهر الذين تطرقوا كثيرا إلى هذه المنطقة. سعيد جدا بأن أجد شخصا يذكرني بكبار الأدباء الذين طلعت أعمالهم في مصر وفي العالم العربي. ويعني لا يسعني إلا أن أقول أن الثقافة اليابانية والتاريخ الياباني حافل، وأنا يعني كل أذان صاغية للاستماع ولتلقي المزيد من المعلومات حول هذه الثقافة العريقة.
0: أعلم أنك تتحدث عدة لغات إلى جانب العربية، بالطبع الإنجليزية وأيضا الفرنسية وبعض التركية، أليس كذلك؟
3: القليل من التركية، وأتطلع لأن أتعلم بعض اليابانية وإن كانت ليست نعم. بهذه السهولة.
0: كنت سأسألك يعني ماذا عن اللغة اليابانية، هل لديك أي معرفة بها وهل تخطط لتعلمها بالفعل؟
3: يعني الكلمات التي تعلمتها هي قليلة جدا في اليابانية، ما يتيح لي فقط التعامل بمعنى يعني صباح الخير ومساء الخير وما إلى ذلك، ولكن طبعا أتطلع إلى تعلم مفردات اللغة اليابانية. على الأرجح أنها ستكون اللغة المنطوقة، أما مسألة اللغة المكتوبة فهي مسألة أعتقد أنها ستكون أكثر تعقيدا، ولكن من المهم جدا أعتقد في ظل وجودي في اليابان حتى ولو لفترة وجيزة أن أبدأ في تعلم يعني مبادئ اللغة اليابانية المنطوقة، بما يمكنني أكثر للاندماج في المجتمع وليس فقط لممارسة عملي كإعلامي.
0: ربما سيساعدك في ذلك يعني متابعة دروس تعلم اللغة اليابانية على موقع راديو اليابان الدولي، أليس
3: نعم
0: كذلك؟
3: هذا صحيح، أنا أعتقد أنني أتيت إلى المكان المناسب، يعني هنا ليس للعمل فقط ولكن لتعلم اللغة اليابانية أكثر، بما يساعدني على الاندماج أكثر في المجتمع الياباني.
0: إذن ننتقل إلى الحديث عن راديو اليابان الدولي، فما هي تطلعاتك أو الأفكار الجديدة التي تحملها معك؟ يعني ما هي المواضيع التي تأمل في إلقاء الضوء عليها خلال عملك في القسم العربي براديو اليابان الدولي؟
3: يعني أنا منذ بداية عملي بالإعلام وأنا كنت دائما مهتما بال يعني المسائل والقضايا المتعلقة بالثقافة وبالفنون وبالأدب وما إلى ذلك، على مدار يعني المشوار الذي قطعته في مجال الإعلام، يعني أحاول الاستمرار في هذه المسيرة وتقديم برامج ربما يعني تحاول أن تقدم يعني الجمهور الياباني والثقافة اليابانية للمستمع العربي بتسليط الضوء على بعض يعني جوانب التشابه في الفنون، في يعني مثلا فن الخط الياباني، بعض رواد الأدب الياباني كما ذكرت قبل ذلك هاروكي موراكامي وواقعيته السحرية التي تشبه كثيرا الكثير من الأعمال الأدبية التي قدمها كبار أدبائنا. أحاول أن أوجد بعض النواحي في الثقافة وفي الموسيقى وفي التاريخ، وأن أوجد هذا الرابط السحري ما بين المجتمع الياباني وبين المجتمع العربي، يعني على عكس اعتقاد الكثير من الناس ربما يكون هناك يعني مسافة كبيرة ما بين الثقافتين، ولكن في الحقيقة أنا أعتقد أنه في عمق كلا الثقافتين الكثير من أوجه التشابه.
0: إذن في ختام هذا اللقاء نشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد مقبل، وأهلا بك معنا عضوا جديدا في أسرة القسم العربي براديو اليابان الدولي.
3: شكرا جزيلا هبة، وأنا فعلا سعيد للانضمام إلى راديو اليابان الدولي، وأتطلع قدما لتقديم يعني كل خبراتي التي يعني استطعت تجميعها عبر السنوات لخدمة راديو اليابان الدولي ولخدمة مستمعي راديو اليابان الدولي NHK.
2: شكرا يا هبة على هذا اللقاء الجميل، ونرحب أيضا بالزميل الجديد مقبل، ونحن على يقين بأن حضوره سيقدم إضافة جديدة لبرنامج ندوة الصداقة من خلال مواضيع وأفكار جديدة.
1: انضمام فرد جديد لأسرة القسم العربي يعطيه حيوية جديدة وأيضا نظرة جديدة على اليابان على مواضيع مختلفة قد نكون بسبب الإقامة الطويلة في اليابان أصبحنا لا نلاحظها أو لا نلقي لها بالا.
0: معك حق يا هشام، فحتى أنا خلال كلامي مع مقبل بدأت أتذكر الأيام الأولى لي هنا والأمور التي كنت أستغربها أو التي كانت تدهشني، لكنها الآن باتت أمرا مألوفا في حياتي اليومية.
2: وأنت أيضا يا هبة ستغادرين القسم العربي بداية الشهر المقبل بعد 4 سنوات من العمل ضمن فريق القسم العربي.
0: بالفعل يا حكيمة، هي تجربة جميلة وممتعة عشتها في اليابان، وأرجو أن يكون ما قدمناه خلال هذه الفترة قد نال إعجاب أصدقائنا المستمعين.
1: طبعا سيكون لنا معك لقاء يا هبة في الشهر القادم في آخر حلقة لك مع برنامج ندوة الصداقة، وسنترك الحديث عن تفاصيل تجربتك في اليابان إلى ذلك الوقت.
0: نعم يا هشام، سأتحدث في المقابلة عن تجربتي في اليابان وأيضا ربما بعض النصائح لمن يزورون اليابان. تابعوا حلقة 10 مايو أيار المقبل إن كنتم ترغبون بمعرفة المزيد.
2: والآن نبقى مع أغنية نهديها لأصدقاء البرنامج، واليوم اخترنا أغنية من أداء ميشيا بعنوان كيمي نو نيغاي غا سيكاي او كاغاياكاسو، أي ابتسامتك ستجعل العالم مشرقا يا هبة. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:10 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من المونستير بتونس، كتب فيها مساهمة جاء فيها:
1: في السبعينات وثمانينيات القرن الماضي، حيث كانت بلدتنا سيدي خليف تعج بالحياة قبل أن يهاجر أغلب أهلها إلى المدن الكبيرة كسوسة وتونس وسيدي بوزيد، كانت الحياة تنبض بالخير والصدق والرحمة، وتغمرها روح البساطة والمحبة والصفاء، ويجل الصغير الكبير باحترام صادق، وتتشابك القلوب كما تتقارب البيوت. عشنا طفولة كان الحب فيها فسيحا كسماء بلا حدود، يمتد ليشمل الجميع دون شرط أو انتظار مقابل. نحب بعفوية صادقة وبقلب نقي بعيدا عن الحسابات والمصالح.
2: يتابع صديقنا: كانت الثقة آنذاك راسخة في القلوب، تحيط بالعلاقات كما يحيط الأمان بالبيوت، فلم يكن الخوف يتسلل بين الناس ولا تغلق الأبواب في وجه الأقارب والمعارف. أما اليوم فقد تغير الكثير، إذ أصبحت العائلات أكثر انغلاقاً على نفسها، يطغى عليها الحذر وتقل فيها مساحة الثقة والانفتاح.
0: يتابع الصديق عمر: ومع مرور السنوات ضاقت مساحات الحب في صدورنا، وتعلمنا أو هكذا ظننا أن لكل شيء ثمناً، حتى نسينا أن الحب يولد تلقائياً، لا يحتاج سبباً ولا ينتظر مقابل. ثم وفي غفلة من الحياة، حين شغلتنا لقمة العيش والمستقبل والمصير، اكتشفنا أن غطاء الحب قد انتزع منا، ولم يبق إلا مشاعر محسوبة محدودة، أغلبها يولد من أجل المصلحة والمنفعة.
1: يختم صديقنا: ومع كل هذا التحول، يبقى في داخلنا حنين خافت إلى ما كنا عليه، إلى ذلك الصفاء الأول الذي لم تثقله الحسابات. لعلنا لم نفقد الحب تماما، بل غطته طبقات الحياة وضجيجها، وما زال ينتظر في أعماقنا لحظة صدق تعيده إلى السطح. فربما لا يحتاج العالم إلى تغيير كبير، بل إلى قلوب تتذكر فقط كيف كانت تحب.
2: نشكر الصديق عمر على هذه المساهمة وعلى التفاعل الدائم مع البرنامج.
0: رسائل ومساهمات الصديق عمر فيها دائما ربط بالماضي والذكريات، وكيف تغيرت الأحوال بنا بين ما كان وما هو عليه الآن.

0: ننتقل لرسالة من الصديق العزيز محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: ها هي الأيام تمضي مسرعة تتعاقب في صمت لا يتوقف، يوم يتلوه يوم وأسبوع يعقبه آخر وشهر يودعنا ليأتي بعده شهر جديد، حتى يغدو الأمس حاضرا في ذاكرتنا ويصبح الغد هو ما نعيشه الآن. ومع هذا الإيقاع المتجدد يهل علينا الربيع بنداه العذب وعبيره الفواح، فيوقظ فينا الحياة من جديد وينفض عنا سكون الشتاء لنستقبل دفء الأمل بابتسامة تشرق على الوجوه.
2: يتابع الصديق محمد: وفي خضم هذه اللحظات تتدفق الذكريات الجميلة التي جمعتنا بالأحبة والأصدقاء، خاصة أولئك الذين ظلوا معنا ولم يغيبوا يوما. إنه القسم العربي الحبيب الذي يطل علينا كل يوم بإشراقة مبهجة ويأخذنا في رحلة ممتعة نحو أرض اليابان الساحرة، حاملا إلينا ثقافتها وروحها بكل حب واهتمام.
0: شكرا لك صديقنا العزيز محمد على هذه الكلمات الجميلة وعلى المتابعة والتواصل الدائم مع البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل مباشرة والمشاركة في برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: وهبة الغباشي.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء
2: أينما كنتم في العالم العربية
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
1: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: وهبة الغباشي.
2: أهلا بجميع الأصدقاء والمتابعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من انضم إلينا اليوم من أي مكان في العالم عبر الراديو أو الإنترنت.
0: وأهلا بكم جميعا أصدقائنا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: في الجزء الأول من حلقة اليوم نقدم لكم لقاء مع محمد مقبل، وهو مذيع ذو خبرة طويلة ومتنوعة انضم لأسرة القسم العربي في راديو اليابان الدولي مؤخرا.
1: في هذا اللقاء الذي أجرته هبة، يتحدث مقبل عن تجربته في العمل الإذاعي وانطباعه الأول عن اليابان وتطلعاته للعمل في راديو اليابان الدولي وللحياة في اليابان. لنستمع.
0: أهلا وسهلا بك معنا يا مقبل في راديو اليابان الدولي في أول مشاركة وظهور لك في برنامج ندوة الصداقة.
3: مرحبا بك راديو اليابان الدولي، يعني أنا سعيد جدا بوجودي مع أسرة هذا الراديو وهذا البرنامج، ويعني منفتح على أي أسئلة يمكن أن تلقونها علي اليوم.
0: طيب، دون الخوض في مقدمات طويلة، نرجو أن تقدم أنت نفسك بنفسك لمستمعي البرنامج.
3: اسمي محمد مقبل، عملت في المجال الإعلامي لأكثر من 20 عاما. تنقلت في وظائف متعددة في هذا المجال، ما بين العمل الإذاعي والعمل التلفزيوني، ما بين الولايات المتحدة وما بين القاهرة. عملت كمقدم للبرامج التلفزيونية، عملت كمذيع في الراديو، وعملت كمذيع للنشرة التلفزيونية. تنقلت بين عدد من المناصب في هذا المجال، ويعني في كل تجربة أضيف خبرة جديدة، و هذا ما يشجعني بالفعل لأن أنضم يعني إلى راديو اليابان الدولي NHK، وأعتقد أنه سيشكل إثراء كبيرا لتجربتي المتواضعة في هذا المجال، وسيضيف الجديد من الخبرات في مجال الإعلام، خاصة أني مهتم جدا بدمج بين يعني الإعلام والقضايا الثقافية والتاريخية والمجتمعية، وأعتقد أن راديو اليابان الدولي هو أفضل مكان لإثراء التجربة من هذا المنطلق.
0: طيب، أعتقد أنه أصبح من المناسب أن نقول لك الآن مقبل سان.
3: نعم، هذا صحيح. أريغاتو غوزايماس.
0: رغم أنه لم يمضي سوى أيام قليلة على وصولك إلى اليابان، ربما أسبوع واحد فقط، لكن حدثني بصراحة عن انطباعك الأول بعد أن وصلت لليابان.
3: يعني الحقيقة لا أخفي سرا أنه يعني دائما عندما ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان أو من دولة إلى دولة ومن مجتمع إلى مجتمع آخر غريب، يعني هناك بعض الرهبة وبعض الترقب وما إلى ذلك. ولكن الحقيقة أنني منذ أن وطئت قدمي مطار هانيدا في طوكيو، يعني قوبلت بحفاوة شديدة منذ حتى بوابات الأمن. رجل الأمن يعني ابتسم في وجهي وقال لي كونيتشيوا، حسب ما أفهم هي مرحبا، أريغاتو غوزايماس، شكرا جزيلا، بعد أن قدمت له الأوراق. فاعتبرت أن هذه بمثابة افتتاحية جميلة، يعني إنما تعكس حفاوة المجتمع الياباني التي من شأنها يعني أن تذيب أي إحساس بالترقب أو بالقلق خلال عملية الانتقال من مجتمع إلى مجتمع آخر، ويعني وأتصور أن ذلك من شأنها أن يمهد وأن يسهل السبيل لاندماجي أكثر في المجتمع الياباني يوما بعد يوم.
0: أثناء حديثنا في الفترة السابقة لاحظت أن لديك اهتماما بالثقافة اليابانية، ما هي المواضيع أو النواحي التي تنال اهتمامك في اليابان؟
3: أحب كثيرا التاريخ والثقافة في اليابان. اليابان لها تاريخ عريق ولها ثقافة عظيمة في مجالات مختلفة. أحب الفنون اليابانية، ويعني لدي اهتمام بشكل خاص بالأدب الياباني خاصة في السنوات الأخيرة، وأتحدث هنا تحديدا عن أحد رواد الواقعية السحرية في الرواية العالمية هاروكي موراكامي. يعني قرأت له بالإنجليزية وأنا بعد في الولايات المتحدة، وكانت له بعض الترجمات كلمات حتى قبل ذلك مترجمها إلى العربية، يعني أتطلع الحقيقة لأن أطالع المزيد من أعمال هذا الروائي الفذ وأعماله التي يعني في الأدب يصنفونها ضمن الواقعية السحرية، لأنها تذكرني كثيرا بعدد من أدبائنا الكبار في العالم العربي مثل نجيب محفوظ وبهاء طاهر الذين تطرقوا كثيرا إلى هذه المنطقة. سعيد جدا بأن أجد شخصا يذكرني بكبار الأدباء الذين طلعت أعمالهم في مصر وفي العالم العربي، ويعني لا يسعني إلا أن أقول أن الثقافة اليابانية والتاريخ الياباني حافل، وأنا يعني كل أذان صاغية للاستماع ولتلقي المزيد من المعلومات حول هذه الثقافة العريقة.
0: أعلم أنك تتحدث عدة لغات إلى جانب العربية، بالطبع الإنجليزية وأيضا الفرنسية وبعض التركية، أليس كذلك؟
3: القليل من التركية، وأتطلع لأن أتعلم بعض اليابانية وإن كانت ليست نعم. بهذه السهولة.
0: كنت سأسألك يعني ماذا عن اللغة اليابانية، هل لديك أي معرفة بها وهل تخطط لتعلمها بالفعل؟
3: يعني الكلمات التي تعلمتها هي قليلة جدا في اليابانية، ما يتيح لي فقط التعامل بمعنى يعني صباح الخير ومساء الخير وما إلى ذلك، ولكن طبعا أتطلع إلى تعلم مفردات اللغة اليابانية. على الأرجح أنها ستكون اللغة المنطوقة، أما مسألة اللغة المكتوبة فهي مسألة أعتقد أنها ستكون أكثر تعقيدا، ولكن من المهم جدا أعتقد في ظل وجودي في اليابان حتى ولو لفترة وجيزة أن أبدأ في تعلم يعني مبادئ اللغة اليابانية المنطوقة بما يمكنني أكثر للاندماج في المجتمع وليس فقط لممارسة عملي كإعلامي.
0: ربما سيساعدك في ذلك يعني متابعة دروس تعلم اللغة اليابانية على موقع راديو اليابان الدولي، أليس
3: نعم
0: كذلك؟
3: هذا صحيح، أنا أعتقد أنني أتيت إلى المكان المناسب، يعني هنا ليس للعمل فقط ولكن لتعلم اللغة اليابانية أكثر بما يساعدني على الاندماج أكثر في المجتمع الياباني.
0: إذن ننتقل إلى الحديث عن راديو اليابان الدولي، فما هي تطلعاتك أو الأفكار الجديدة التي تحملها معك؟ يعني ما هي المواضيع التي تأمل في إلقاء الضوء عليها خلال عملك في القسم العربي براديو اليابان الدولي؟
3: يعني أنا منذ بداية عملي بالإعلام وأنا كنت دائما مهتما يعني المسائل والقضايا المتعلقة بالثقافة وبالفنون وبالأدب وما إلى ذلك، على مدار يعني المشوار الذي قطعته في مجال الإعلام يعني أحاول الاستمرار في هذه المسيرة وتقديم برامج ربما يعني تحاول أن تقدم يعني الجمهور الياباني والثقافة اليابانية للمستمع العربي بتسليط الضوء على بعض يعني جوانب التشابه في الفنون، في يعني مثلا فن الخط الياباني، بعض رواد الأدب الياباني كما ذكرت قبل ذلك هاروكي موراكامي وواقعيته السحرية التي تشبه كثيرا الكثير من الأعمال الأدبية التي قدمها كبار أدبائنا. أحاول أن أوجد بعض النواحي في الثقافة وفي الموسيقى وفي التاريخ وأن أوجد هذا الرابط السحري ما بين المجتمع الياباني وبين المجتمع العربي، يعني على عكس اعتقاد الكثير من الناس ربما يكون هناك يعني مسافة كبيرة ما بين الثقافتين، ولكن في الحقيقة أنا أعتقد أنه في عمق كلا الثقافتين الكثير من أوجه التشابه.
0: إذن في ختام هذا اللقاء نشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد مقبل، وأهلا بك معنا عضوا جديدا في أسرة القسم العربي براديو اليابان الدولي.
3: شكرا جزيلا هبة، وأنا فعلا سعيد للانضمام إلى راديو اليابان الدولي وأتطلع قدما لتقديم يعني كل خبراتي التي يعني استطعت تجميعها عبر السنوات لخدمة راديو اليابان الدولي ولخدمة مستمعي راديو اليابان الدولي NHK.
2: شكرا يا هبة على هذا اللقاء الجميل، ونرحب أيضا بالزميل الجديد مقبل، ونحن على يقين بأن حضوره سيقدم إضافة جديدة لبرنامج ندوة الصداقة من خلال مواضيع وأفكار جديدة.
1: انضمام فرد جديد لأسرة القسم العربي يعطيه حيوية جديدة وأيضا نظرة جديدة على اليابان على مواضيع مختلفة قد نكون بسبب الإقامة الطويلة في اليابان أصبحنا لا نلاحظها أو لا نلقي لها بالا.
0: معك حق يا هشام، فحتى أنا خلال كلامي مع مقبل بدأت أتذكر الأيام الأولى لي هنا والأمور التي كنت أستغربها أو التي كانت تدهشني، لكنها الآن باتت أمرا مألوفا في حياتي اليومية.
2: وأنت أيضا يا هبة ستغادرين القسم العربي بداية الشهر المقبل بعد 4 سنوات من العمل ضمن فريق القسم العربي.
0: بالفعل يا حكيمة، هي تجربة جميلة وممتعة عشتها في اليابان، وأرجو أن يكون ما قدمناه خلال هذه الفترة قد نال إعجاب أصدقائنا المستمعين.
1: طبعا سيكون لنا معك لقاء يا هبة في الشهر القادم في آخر حلقة لك مع برنامج ندوة الصداقة، وسنترك الحديث عن تفاصيل تجربتك في اليابان إلى ذلك الوقت.
0: نعم يا هشام، سأتحدث في المقابلة عن تجربتي في اليابان وأيضا ربما بعض النصائح لمن يزورون اليابان. تابعوا حلقة 10 من مايو أيار المقبل إن كنتم ترغبون بمعرفة المزيد.
2: والآن نبقى مع أغنية نهديها لأصدقاء البرنامج، واليوم اخترنا أغنية من أداء ميشيا بعنوان كيمي نو نيغاي غا سيكاي او كاغاياكاسو، أي ابتسامتك ستجعل العالم مشرقا يا هبة. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من المونستير بتونس، كتب فيها مساهمة جاء فيها:
1: في السبعينات والثمانينيات القرن الماضي، حيث كانت بلدتنا سيدي خليف تعج بالحياة قبل أن يهاجر أغلب أهلها إلى المدن الكبيرة كسوسة وتونس وسيدي بوزيد، كانت الحياة تنبض بالخير والصدق والرحمة، وتغمرها روح البساطة والمحبة والصفاء، ويجل الصغير الكبير باحترام صادق، وتتشابك القلوب كما تتقارب البيوت. عشنا طفولة كان الحب فيها فسيحا كسماء بلا حدود، يمتد ليشمل الجميع دون شرط أو انتظار مقابل. نحب بعفوية صادقة وبقلب نقي بعيدا عن الحسابات والمصالح.
2: يتابع صديقنا: كانت الثقة آنذاك راسخة في القلوب، تحيط بالعلاقات كما يحيط الأمان بالبيوت، فلم يكن الخوف يتسلل بين الناس ولا تغلق الأبواب في وجه الأقارب والمعارف. أما اليوم فقد تغير الكثير، إذ أصبحت العائلات أكثر انغلاقاً على نفسها، يطغى عليها الحذر وتقل فيها مساحة الثقة والانفتاح.
0: يتابع الصديق عمر: ومع مرور السنوات ضاقت مساحات الحب في صدورنا، وتعلمنا أو هكذا ظننا أن لكل شيء ثمنا، حتى نسينا أن الحب يولد تلقائيا، لا يحتاج سببا ولا ينتظر مقابل. ثم وفي غفلة من الحياة، حين شغلتنا لقمة العيش والمستقبل والمصير، اكتشفنا أن غطاء الحب قد انتزع منا، ولم يبق إلا مشاعر محسوبة محدودة، أغلبها يولد من أجل المصلحة والمنفعة.
1: يختم صديقنا: ومع كل هذا التحول، يبقى في داخلنا حنين خافت إلى ما كنا عليه، إلى ذلك الصفاء الأول الذي لم تثقله الحسابات. لعلنا لم نفقد الحب تماما، بل غطته طبقات الحياة وضجيجها، وما زال ينتظر في أعماقنا لحظة صدق تعيده إلى السطح. فربما لا يحتاج العالم إلى تغيير كبير، بل إلى قلوب تتذكر فقط كيف كانت تحب.
2: نشكر الصديق عمر على هذه المساهمة وعلى التفاعل الدائم مع البرنامج.
0: رسائل ومساهمات الصديق عمر فيها دائما ربط بالماضي والذكريات، وكيف تغيرت الأحوال بنا بين ما كان وما هو عليه الآن.

0: ننتقل لرسالة من الصديق العزيز محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: ها هي الأيام تمضي مسرعة تتعاقب في صمت لا يتوقف، يوم يتلوه يوم وأسبوع يعقبه آخر وشهر يودعنا ليأتي بعده شهر جديد، حتى يغدو الأمس حاضرا في ذاكرتنا ويصبح الغد هو ما نعيشه الآن. ومع هذا الإيقاع المتجدد يهل علينا الربيع بنداه العذب وعبيره الفواح، فيوقظ فينا الحياة من جديد وينفض عنا سكون الشتاء لنستقبل دفء الأمل بابتسامة تشرق على الوجوه.
2: يتابع صديق محمد: وفي خضم هذه اللحظات تتدفق الذكريات الجميلة التي جمعتنا بالأحبة والأصدقاء، خاصة أولئك الذين ظلوا معنا ولم يغيبوا يوما. إنه القسم العربي الحبيب الذي يطل علينا كل يوم بإشراقة مبهجة ويأخذنا في رحلة ممتعة نحو أرض اليابان الساحرة، حاملا إلينا ثقافتها وروحها بكل حب واهتمام.
0: شكرا لك صديقنا العزيز محمد على هذه الكلمات الجميلة وعلى المتابعة والتواصل الدائم مع البرنامج.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهمتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل مباشرة والمشاركة في برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبان،
0: وهبة الغباشي.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربية
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
1: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: وهبة الغباشي.
2: أهلا بجميع الأصدقاء والمتابعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من انضم إلينا اليوم من أي مكان في العالم عبر الراديو أو الإنترنت.
0: وأهلا بكم جميعا أصدقائنا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: في الجزء الأول من حلقة اليوم نقدم لكم لقاء مع محمد مقبل، وهو مذيع ذو خبرة طويلة ومتنوعة انضم لأسرة القسم العربي في راديو اليابان الدولي مؤخرا.
1: في هذا اللقاء الذي أجرته هبة، يتحدث مقبل عن تجربته في العمل الإذاعي وانطباعه الأول عن اليابان وتطلعاته للعمل في راديو اليابان الدولي وللحياة في اليابان. لنستمع.
0: أهلا وسهلا بك معنا يا مقبل في راديو اليابان الدولي في أول مشاركة وظهور لك في برنامج ندوة الصداقة.
3: مرحبا بك راديو اليابان الدولي، يعني أنا سعيد جدا بوجودي مع أسرة هذا الراديو وهذا البرنامج، ويعني منفتح على أي أسئلة يمكن أن تلقونها علي اليوم.
0: طيب، دون الخوض في مقدمات طويلة، نرجو أن تقدم أنت نفسك بنفسك لمستمعي البرنامج.
3: اسمي محمد مقبل، عملت في المجال الإعلامي لأكثر من 20 عاما. تنقلت في وظائف متعددة في هذا المجال، ما بين العمل الإذاعي والعمل التلفزيوني، ما بين الولايات المتحدة وما بين القاهرة. عملت كمقدم للبرامج التلفزيونية، عملت كمذيع في الراديو، وعملت كمذيع للنشرة التلفزيونية. تنقلت بين عدد من المناصب في هذا المجال، ويعني في كل تجربة أضيف خبرة جديدة، و هذا ما يشجعني بالفعل لأن أنضم يعني إلى راديو اليابان الدولي NHK، وأعتقد أنه سيشكل إثراء كبيرا لتجربتي المتواضعة في هذا المجال، وسيضيف الجديد من الخبرات في مجال الإعلام، خاصة أني مهتم جدا بدمج بين يعني الإعلام والقضايا الثقافية والتاريخية والمجتمعية، وأعتقد أن راديو اليابان الدولي هو أفضل مكان لإثراء التجربة من هذا المنطلق.
0: طيب، أعتقد أنه أصبح من المناسب أن نقول لك الآن مقبل سان.
3: نعم، هذا صحيح. أريغاتو غوزايماس.
0: رغم أنه لم يمضي سوى أيام قليلة على وصولك إلى اليابان، ربما أسبوع واحد فقط، لكن حدثني بصراحة عن انطباعك الأول بعد أن وصلت لليابان.
3: يعني الحقيقة لا أخفي سرا أنه يعني دائما عندما ينتقل إنسان من مكان إلى مكان أو من دولة إلى دولة ومن مجتمع إلى مجتمع آخر غريب، يعني هناك بعض الرهبة، بعض الترقب وما إلى ذلك. ولكن الحقيقة أنني منذ أن وطئت قدمي مطار هانيدا في طوكيو، يعني قوبلت بحفاوة شديدة منذ حتى بوابات الأمن. رجل الأمن يعني ابتسم في وجهي وقال لي كونيتشيوا، حسب ما أفهم هي مرحبا، أريغاتو غوزايماس، شكرا جزيلا، بعد أن قدمت له الأوراق. فاعتبرت أن هذه بمثابة افتتاحية جميلة، يعني إنما تعكس حفاوة المجتمع الياباني التي من شأنها يعني أن تذيب أي إحساس بالترقب أو بالقلق خلال عملية الانتقال من مجتمع إلى مجتمع آخر، ويعني وأتصور أن ذلك من شأنها أن يمهد وأن يسهل السبيل لاندماجي أكثر في المجتمع الياباني يوما بعد يوم.
0: أثناء حديثنا في الفترة السابقة لاحظت أن لديك اهتماما بالثقافة اليابانية، ما هي المواضيع أو النواحي التي تنال اهتمامك في اليابان؟
3: أحب كثيرا التاريخ والثقافة في اليابان. اليابان لها تاريخ عريق ولها ثقافة عظيمة في مجالات مختلفة. أحب الفنون اليابانية، ويعني لدي اهتمام بشكل خاص بالأدب الياباني، خاصة في السنوات الأخيرة، وأتحدث هنا تحديدا عن أحد رواد الواقعية السحرية في الرواية العالمية هاروكي موراكامي. يعني قرأت له بالإنجليزية وأنا بعد في الولايات المتحدة، وكانت له بعض الترجمات ترجمات حتى قبل ذلك مترجمة إلى العربية، يعني أتطلع الحقيقة لأن أطالع المزيد من أعمال هذا الروائي الفذ وأعماله التي يعني في الأدب يصنفونها ضمن الواقعية السحرية، لأنها تذكرني كثيرا بعدد من أدبائنا الكبار في العالم العربي مثل نجيب محفوظ وبهاء طاهر الذين تطرقوا كثيرا إلى هذه المنطقة. سعيد جدا بأن أجد شخصا يذكرني بكبار الأدباء الذين طلعت أعمالهم في مصر وفي العالم العربي، ويعني لا يسعني إلا أن أقول أن الثقافة اليابانية والتاريخ الياباني حافل، وأنا يعني كل أذان صاغية للاستماع ولتلقي المزيد من المعلومات حول هذه الثقافة العريقة.
0: أعلم أنك تتحدث عدة لغات إلى جانب العربية، بالطبع الإنجليزية وأيضا الفرنسية وبعض التركية، أليس كذلك؟
3: القليل من التركية، وأتطلع لأن أتعلم بعض اليابانية وإن كانت ليست بهذه السهولة.
0: كنت سأسألك يعني ماذا عن اللغة اليابانية، هل لديك أي معرفة بها وهل تخطط لتعلمها بالفعل؟
3: يعني الكلمات التي تعلمتها هي قليلة جدا في اليابانية، ما يتيح لي فقط التعامل بمعنى يعني صباح الخير ومساء الخير وما إلى ذلك، ولكن طبعا أتطلع إلى تعلم مفردات اللغة اليابانية. على الأرجح أنها ستكون اللغة المنطوقة، أما مسألة اللغة المكتوبة فهي مسألة أعتقد أنها ستكون أكثر تعقيدا، ولكن من المهم جدا أعتقد في ظل وجودي في اليابان حتى ولو لفترة وجيزة أن أبدأ في تعلم يعني مبادئ اللغة اليابانية المنطوقة بما يمكنني أكثر للاندماج في المجتمع وليس فقط لممارسة عملي كإعلامي.
0: ربما سيساعدك في ذلك يعني متابعة دروس تعلم اللغة اليابانية على موقع راديو اليابان الدولي، أليس
3: نعم
0: كذلك؟
3: هذا صحيح، أنا أعتقد أنني أتيت إلى المكان المناسب، يعني هنا ليس للعمل فقط ولكن لتعلم اللغة اليابانية أكثر بما يساعدني على الاندماج أكثر في المجتمع الياباني.
0: إذن ننتقل إلى الحديث عن راديو اليابان الدولي، فما هي تطلعاتك أو الأفكار الجديدة التي تحملها معك؟ يعني ما هي المواضيع التي تأمل في إلقاء الضوء عليها خلال عملك في القسم العربي براديو اليابان الدولي؟
3: يعني أنا منذ بداية عملي بالإعلام وأنا كنت دائما مهتما بال يعني المسائل والقضايا المتعلقة بالثقافة وبالفنون وبالأدب وما إلى ذلك، على مدار يعني المشوار الذي قطعته في مجال الإعلام يعني أحاول الاستمرار في هذه المسيرة وتقديم برامج ربما يعني تحاول أن تقدم يعني الجمهور الياباني والثقافة اليابانية للمستمع العربي بتسليط الضوء على بعض يعني جوانب التشابه في الفنون، في يعني مثلا فن الخط الياباني، بعض رواد الأدب الياباني كما ذكرت قبل ذلك هاروكي موراكامي وواقعيته السحرية التي تشبه كثيرا الكثير من الأعمال الأدبية التي قدمها كبار أدبائنا. أحاول أن أوجد بعض النواحي في الثقافة وفي الموسيقى وفي التاريخ وأن أوجد هذا الرابط السحري ما بين المجتمع الياباني وبين المجتمع العربي، يعني على عكس اعتقاد الكثير من الناس ربما يكون هناك يعني مسافة كبيرة ما بين الثقافتين، ولكن في الحقيقة أنا أعتقد أنه في عمق كلا الثقافتين الكثير من أوجه التشابه.
0: إذن في ختام هذا اللقاء نشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد مقبل، وأهلا بك معنا عضوا جديدا في أسرة القسم العربي براديو اليابان الدولي.
3: شكرا جزيلا هبة، وأنا فعلا سعيد للانضمام إلى راديو اليابان الدولي وأتطلع قدما لتقديم يعني كل خبراتي التي يعني استطعت تجميعها عبر السنوات لخدمة راديو اليابان الدولي ولخدمة مستمعي راديو اليابان الدولي NHK.
2: شكرا يا هبة على هذا اللقاء الجميل، ونرحب أيضا بالزميل الجديد مقبل، ونحن على يقين بأن حضوره سيقدم إضافة جديدة لبرنامج ندوة الصداقة من خلال مواضيع وأفكار جديدة.
1: انضمام فرد جديد لأسرة القسم العربي يعطيه حيوية جديدة وأيضا نظرة جديدة على اليابان على مواضيع مختلفة قد نكون بسبب الإقامة الطويلة في اليابان أصبحنا لا نلاحظها أو لا نلقي لها بالا.
0: معك حق يا هشام، فحتى أنا خلال كلامي مع مقبل بدأت أتذكر الأيام الأولى لي هنا والأمور التي كنت أستغربها أو التي كانت تدهشني، لكنها الآن باتت أمرا مألوفا في حياتي اليومية.
2: وأنت أيضا يا هبة ستغادرين القسم العربي بداية الشهر المقبل بعد 4 سنوات من العمل ضمن فريق القسم العربي.
0: بالفعل يا حكيمة، هي تجربة جميلة وممتعة عشتها في اليابان، وأرجو أن يكون ما قدمناه خلال هذه الفترة قد نال إعجاب أصدقائنا المستمعين.
1: طبعا سيكون لنا معك لقاء يا هبة في الشهر القادم في آخر حلقة لك مع برنامج ندوة الصداقة، وسنترك الحديث عن تفاصيل تجربتك في اليابان إلى ذلك الوقت.
0: نعم يا هشام، سأتحدث في المقابلة عن تجربتي في اليابان وأيضا ربما بعض النصائح لمن يزورون اليابان. تابعوا حلقة 10 من مايو أيار المقبل إن كنتم ترغبون بمعرفة المزيد.
2: والآن نبقى مع أغنية نهديها لأصدقاء البرنامج، واليوم اخترنا أغنية من أداء ميشيا بعنوان كيمي نو نيغاي غا سيكاي او كاغاياكاس، أي ابتسامتك ستجعل العالم مشرقا يا هبة. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 24 دقائق مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6 صباحا حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من المونستير بتونس، كتب فيها مساهمة جاء فيها:
1: في السبعينات والثمانينيات القرن الماضي، حيث كانت بلدتنا سيدي خليف تعج بالحياة قبل أن يهاجر أغلب أهلها إلى المدن الكبيرة كسوسة وتونس وسيدي بوزيد، كانت الحياة تنبض بالخير والصدق والرحمة، وتغمرها روح البساطة والمحبة والصفاء، ويجل الصغير الكبير باحترام صادق، وتتشابك القلوب كما تتقارب البيوت. عشنا طفولة كان الحب فيها فسيحا كسماء بلا حدود، يمتد ليشمل الجميع دون شرط أو انتظار مقابل. نحب بعفوية صادقة وبقلب نقي بعيدا عن الحسابات والمصالح.
2: يتابع صديقنا: كانت الثقة آنذاك راسخة في القلوب تحيط بالعلاقات كما يحيط الأمان بالبيوت، فلم يكن الخوف يتسلل بين الناس ولا تغلق الأبواب في وجه الأقارب والمعارف. أما اليوم فقد تغير الكثير، إذ أصبحت العائلات أكثر انغلاقا على نفسها، يطغى عليها الحذر وتقل فيها مساحة الثقة والانفتاح.
0: يتابع الصديق عمر: ومع مرور السنوات ضاقت مساحات الحب في صدورنا، وتعلمنا أو هكذا ظننا أن لكل شيء ثمنا، حتى نسينا أن الحب يولد تلقائيا، لا يحتاج سببا ولا ينتظر مقابل. ثم وفي غفلة من الحياة، حين شغلتنا لقمة العيش والمستقبل والمصير، اكتشفنا أن غطاء الحب قد انتزع منا، ولم يبق إلا مشاعر محسوبة محدودة، أغلبها يولد من أجل المصلحة والمنفعة.
1: يختم صديقنا: ومع كل هذا التحول يبقى في داخلنا حنين خافت إلى ما كنا عليه، إلى ذلك الصفاء الأول الذي لم تثقله الحسابات. لعلنا لم نفقد الحب تماما، بل غطته طبقات الحياة وضجيجها، وما زال ينتظر في أعماقنا لحظة صدق تعيده إلى السطح. فربما لا يحتاج العالم إلى تغيير كبير، بل إلى قلوب تتذكر فقط كيف كانت تحب.
2: نشكر الصديق عمر على هذه المساهمة وعلى التفاعل الدائم مع البرنامج.
0: رسائل ومساهمات الصديق عمر فيها دائما ربط بالماضي والذكريات، وكيف تغيرت الأحوال بنا بين ما كان وما هو عليه الآن.

0: ننتقل لرسالة من الصديق العزيز محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: ها هي الأيام تمضي مسرعة تتعاقب في صمت لا يتوقف، يوم يتلوه يوم وأسبوع يعقبه آخر وشهر يودعنا ليأتي بعده شهر جديد، حتى يغدو الأمس حاضرا في ذاكرتنا ويصبح الغد هو ما نعيشه الآن. ومع هذا الإيقاع المتجدد يهل علينا الربيع بنداه العذب وعبيره الفواح، فيوقظ فينا الحياة من جديد وينفض عنا سكون الشتاء لنستقبل دفء الأمل بابتسامة تشرق على الوجوه.
2: يتابع الصديق محمد: وفي خضم هذه اللحظات تتدفق الذكريات الجميلة التي جمعتنا بالأحبة والأصدقاء، خاصة أولئك الذين ظلوا معنا ولم يغيبوا يوما. إنه القسم العربي الحبيب الذي يطل علينا كل يوم بإشراقة مبهجة ويأخذنا في رحلة ممتعة نحو أرض اليابان الساحرة، حاملا إلينا ثقافتها وروحها بكل حب واهتمام.
0: شكرا لك صديقنا العزيز محمد على هذه الكلمات الجميلة وعلى المتابعة والتواصل الدائم مع البرنامج.

0: أصدقاءنا، يمكنكم التواصل مباشرة والمشاركة في برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو الياباني الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبان،
0: وهبة الغباشي.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربية
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
1: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: وهبة الغباشي.
2: أهلا بجميع الأصدقاء والمتابعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من انضم إلينا اليوم من أي مكان في العالم عبر الراديو أو الإنترنت.
0: وأهلا بكم جميعا أصدقائنا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: في الجزء الأول من حلقة اليوم نقدم لكم لقاء مع محمد مقبل، وهو مذيع ذو خبرة طويلة ومتنوعة انضم لأسرة القسم العربي في راديو اليابان الدولي مؤخرا.
1: في هذا اللقاء الذي أجرته هبة، يتحدث مقبل عن تجربته في العمل الإذاعي وانطباعه الأول عن اليابان وتطلعاته للعمل في راديو اليابان الدولي وللحياة في اليابان. لنستمع.
0: أهلا وسهلا بك معنا يا مقبل في راديو اليابان الدولي في أول مشاركة وظهور لك في برنامج ندوة الصداقة.
3: مرحبا بك راديو اليابان الدولي، يعني أنا سعيد جدا بوجودي مع أسرة هذا الراديو وهذا البرنامج، ويعني منفتح على أي أسئلة يمكن أن تلقونها علي اليوم.
0: طيب، دون الخوض في مقدمات طويلة، نرجو أن تقدم أنت نفسك بنفسك لمستمعي البرنامج.
3: اسمي محمد مقبل، عملت في المجال الإعلامي لأكثر من 20 عاما. تنقلت في وظائف متعددة في هذا المجال، ما بين العمل الإذاعي والعمل التلفزيوني، ما بين الولايات المتحدة وما بين القاهرة. عملت كمقدم للبرامج التلفزيونية، عملت كمذيع في الراديو، وعملت كمذيع للنشرة التلفزيونية. تنقلت بين عدد من المناصب في هذا المجال، ويعني في كل تجربة أضيف خبرة جديدة، و هذا ما يشجعني بالفعل لأن أنضم يعني إلى راديو اليابان الدولي NHK، وأعتقد أنه سيشكل إثراء كبيرا لتجربتي المتواضعة في هذا المجال، وسيضيف الجديد من الخبرات في مجال الإعلام، خاصة أني مهتم جدا بدمج بين يعني الإعلام والقضايا الثقافية والتاريخية والمجتمعية، وأعتقد أن راديو اليابان الدولي هو أفضل مكان لإثراء التجربة من هذا المنطلق.
0: طيب، أعتقد أنه أصبح من المناسب أن نقول لك الآن مقبل سان.
3: نعم، هذا صحيح. أريغاتو غوزايماس.
0: رغم أنه لم يمضي سوى أيام قليلة على وصولك إلى اليابان، ربما أسبوع واحد فقط، لكن حدثني بصراحة عن انطباعك الأول بعد أن وصلت لليابان.
3: يعني الحقيقة لا أخفي سرا أنه يعني دائما عندما ينتقل إنسان من مكان إلى مكان أو من دولة إلى دولة ومن مجتمع إلى مجتمع آخر غريب، يعني هناك بعض الرهبة وبعض الترقب وما إلى ذلك. ولكن الحقيقة أنني منذ أن وطئت قدمي مطار هانيدا في طوكيو، يعني قوبلت بحفاوة شديدة منذ حتى بوابات الأمن. رجل الأمن يعني ابتسم في وجهي وقال لي كونيتشيوا، حسب ما أفهم هي مرحبا، أريغاتو غوزايماس، شكرا جزيلا، بعد أن قدمت له الأوراق. فاعتبرت أن هذه بمثابة افتتاحية جميلة، يعني إنما تعكس حفاوة المجتمع الياباني التي من شأنها يعني أن تذيب أي إحساس بالترقب أو بالقلق خلال عملية الانتقال من مجتمع إلى مجتمع آخر، ويعني وأتصور أن ذلك من شأنها أن يمهد وأن يسهل السبيل لاندماجي أكثر في المجتمع الياباني يوما بعد يوم.
0: أثناء حديثنا في الفترة السابقة لاحظت أن لديك اهتماما بالثقافة اليابانية، ما هي المواضيع أو النواحي التي تنال اهتمامك في اليابان؟
3: أحب كثيرا التاريخ والثقافة في اليابان. اليابان لها تاريخ عريق ولها ثقافة عظيمة في مجالات مختلفة. أحب الفنون اليابانية، ويعني لدي اهتمام بشكل خاص بالأدب الياباني خاصة في السنوات الأخيرة، وأتحدث هنا تحديدا عن أحد رواد الواقعية السحرية في الرواية العالمية هاروكي موراكامي. يعني قرأت له بالإنجليزية وأنا بعد في الولايات المتحدة، وكانت له بعض الترجمات مترجمات حتى قبل ذلك مترجمة إلى العربية، يعني أتطلع الحقيقة لأن أطالع المزيد من أعمال هذا الروائي الفذ وأعماله التي يعني في الأدب يصنفونها ضمن الواقعية السحرية، لأنها تذكرني كثيرا بعدد من أدبائنا الكبار في العالم العربي مثل نجيب محفوظ وبهاء طاهر الذين تطرقوا كثيرا إلى هذه المنطقة. سعيد جدا بأن أجد شخصا يذكرني بكبار الأدباء الذين طلعت أعمالهم في مصر وفي العالم العربي، ويعني لا يسعني إلا أن أقول أن الثقافة اليابانية والتاريخ الياباني حافل، وأنا يعني كل أذان صاغية للاستماع ولتلقي المزيد من المعلومات حول هذه الثقافة العريقة.
0: أعلم أنك تتحدث عدة لغات إلى جانب العربية، بالطبع الإنجليزية وأيضا الفرنسية وبعض التركية، أليس كذلك؟
3: القليل من التركية، وأتطلع لأن أتعلم بعض اليابانية وإن كانت ليست نعم. بهذه السهولة.
0: كنت سأسألك يعني ماذا عن اللغة اليابانية، هل لديك أي معرفة بها وهل تخطط لتعلمها بالفعل؟
3: يعني الكلمات التي تعلمتها هي قليلة جدا في اليابانية، ما يتيح لي فقط التعامل بمعنى يعني صباح الخير ومساء الخير وما إلى ذلك، ولكن طبعا أتطلع إلى تعلم مفردات اللغة اليابانية. على الأرجح أنها ستكون اللغة المنطوقة، أما مسألة اللغة المكتوبة فهي مسألة أعتقد أنها ستكون أكثر تعقيدا، ولكن من المهم جدا أعتقد في ظل وجودي في اليابان حتى ولو لفترة وجيزة أن أبدأ في تعلم يعني مبادئ اللغة اليابانية المنطوقة بما يمكنني أكثر للاندماج في المجتمع وليس فقط لممارسة عملي كإعلامي.
0: ربما سيساعدك في ذلك يعني متابعة دروس تعلم اللغة اليابانية على موقع راديو اليابان الدولي، ليس
3: نعم
0: كذلك؟
3: هذا صحيح، أنا أعتقد أنني أتيت إلى المكان المناسب، يعني هنا ليس للعمل فقط ولكن لتعلم اللغة اليابانية أكثر بما يساعدني على الاندماج أكثر في المجتمع الياباني.
0: إذن ننتقل إلى الحديث عن راديو اليابان الدولي، فما هي تطلعاتك أو الأفكار الجديدة التي تحملها معك؟ يعني ما هي المواضيع التي تأمل في إلقاء الضوء عليها خلال عملك في القسم العربي براديو اليابان الدولي؟
3: يعني أنا منذ بداية عملي بالإعلام وأنا كنت دائما مهتما بال يعني المسائل والقضايا المتعلقة بالثقافة وبالفنون وبالأدب وما إلى ذلك، على مدار يعني المشوار الذي قطعته في مجال الإعلام يعني أحاول الاستمرار في هذه المسيرة وتقديم برامج ربما يعني تحاول أن تقدم يعني الجمهور الياباني والثقافة اليابانية للمستمع العربي بتسليط الضوء على بعض يعني جوانب التشابه في الفنون، في يعني مثلا فن الخط الياباني، بعض رواد الأدب الياباني كما ذكرت قبل ذلك هاروكي موراكامي وواقعيته السحرية التي تشبه كثيرا الكثير من الأعمال الأدبية التي قدمها كبار أدبائنا. أحاول أن أوجد بعض النواحي في الثقافة وفي الموسيقى وفي التاريخ وأن أوجد هذا الرابط السحري ما بين المجتمع الياباني وبين المجتمع العربي، يعني على عكس اعتقاد الكثير من الناس ربما يكون هناك يعني مسافة كبيرة ما بين الثقافتين، ولكن في الحقيقة أنا أعتقد أنه في عمق كلا الثقافتين الكثير من أوجه التشابه.
0: إذن في ختام هذا اللقاء نشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد مقبل، وأهلا بك معنا عضوا جديدا في أسرة القسم العربي براديو اليابان الدولي.
3: شكرا جزيلا هبة، وأنا فعلا سعيد للانضمام إلى راديو اليابان الدولي وأتطلع قدما لتقديم يعني كل خبراتي التي يعني استطعت تجميعها عبر السنوات لخدمة راديو اليابان الدولي ولخدمة مستمعي راديو اليابان الدولي NHK.
2: شكرا يا هبة على هذا اللقاء الجميل، ونرحب أيضا بالزميل الجديد مقبل، ونحن على يقين بأن حضوره سيقدم إضافة جديدة لبرنامج ندوة الصداقة من خلال مواضيع وأفكار جديدة.
1: انضمام فرد جديد لأسرة القسم العربي يعطيه حيوية جديدة وأيضا نظرة جديدة على اليابان على مواضيع مختلفة قد نكون بسبب الإقامة الطويلة في اليابان أصبحنا لا نلاحظها أو لا نلقي لها بالا.
0: معك حق يا هشام، فحتى أنا خلال كلامي مع مقبل بدأت أتذكر الأيام الأولى لي هنا والأمور التي كنت أستغربها أو التي كانت تدهشني، لكنها الآن باتت أمرا مألوفا في حياتي اليومية.
2: وأنت أيضا يا هبة ستغادرين القسم العربي بداية الشهر المقبل بعد 4 سنوات من العمل ضمن فريق القسم العربي.
0: بالفعل يا حكيمة، هي تجربة جميلة وممتعة عشتها في اليابان، وأرجو أن يكون ما قدمناه خلال هذه الفترة قد نال إعجاب أصدقائنا المستمعين.
1: طبعا سيكون لنا معك لقاء يا هبة في الشهر القادم في آخر حلقة لك مع برنامج ندوة الصداقة، وسنترك الحديث عن تفاصيل تجربتك في اليابان إلى ذلك الوقت.
0: نعم يا هشام، سأتحدث في المقابلة عن تجربتي في اليابان وأيضا ربما بعض النصائح لمن يزورون اليابان. تابعوا حلقة 10 مايو أيار المقبل إن كنتم ترغبون بمعرفة المزيد.
2: والآن نبقى مع أغنية نهديها لأصدقاء البرنامج، واليوم اخترنا أغنية من أداء ميشيا بعنوان كيمي نو نيغاي غا سيكاي او كاغاياكاسو، أي ابتسامتك ستجعل العالم مشرقا يا هبة. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:10 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من المونستير بتونس، كتب فيها مساهمة جاء فيها:
1: في السبعينات وثمانينيات القرن الماضي، حيث كانت بلدتنا سيدي خليف تعج بالحياة قبل أن يهاجر أغلب أهلها إلى المدن الكبيرة كسوسة وتونس وسيدي بوزيد، كانت الحياة تنبض بالخير والصدق والرحمة، وتغمرها روح البساطة والمحبة والصفاء، ويجل الصغير الكبير باحترام صادق، وتتشابك القلوب كما تتقارب البيوت. عشنا طفولة كان الحب فيها فسيحا كسماء بلا حدود، يمتد ليشمل الجميع دون شرط أو انتظار مقابل. نحب بعفوية صادقة وبقلب نقي بعيدا عن الحسابات والمصالح.
2: يتابع صديقنا: كانت الثقة آنذاك راسخة في القلوب، تحيط بالعلاقات كما يحيط الأمان بالبيوت، فلم يكن الخوف يتسلل بين الناس ولا تغلق الأبواب في وجه الأقارب والمعارف. أما اليوم فقد تغير الكثير، إذ أصبحت العائلات أكثر انغلاقاً على نفسها، يطغى عليها الحذر وتقل فيها مساحة الثقة والانفتاح.
0: يتابع الصديق عمر: ومع مرور السنوات ضاقت مساحات الحب في صدورنا، وتعلمنا أو هكذا ظننا أن لكل شيء ثمناً، حتى نسينا أن الحب يولد تلقائياً، لا يحتاج سبباً ولا ينتظر مقابل. ثم وفي غفلة من الحياة، حين شغلتنا لقمة العيش والمستقبل والمصير، اكتشفنا أن غطاء الحب قد انتزع منا، ولم يبق إلا مشاعر محسوبة محدودة، أغلبها يولد من أجل المصلحة والمنفعة.
1: يختم صديقنا: ومع كل هذا التحول، يبقى في داخلنا حنين خافت إلى ما كنا عليه، إلى ذلك الصفاء الأول الذي لم تثقله الحسابات. لعلنا لم نفقد الحب تماما، بل غطته طبقات الحياة وضجيجها، وما زال ينتظر في أعماقنا لحظة صدق تعيده إلى السطح. فربما لا يحتاج العالم إلى تغيير كبير، بل إلى قلوب تتذكر فقط كيف كانت تحب.
2: نشكر الصديق عمر على هذه المساهمة وعلى التفاعل الدائم مع البرنامج.
0: رسائل ومساهمات الصديق عمر فيها دائما ربط بالماضي والذكريات، وكيف تغيرت الأحوال بنا بين ما كان وما هو عليه الآن.

0: ننتقل لرسالة من الصديق العزيز محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: ها هي الأيام تمضي مسرعة تتعاقب في صمت لا يتوقف، يوم يتلوه يوم وأسبوع يعقبه آخر وشهر يودعنا ليأتي بعده شهر جديد، حتى يغدو الأمس حاضرا في ذاكرتنا ويصبح الغد هو ما نعيشه الآن. ومع هذا الإيقاع المتجدد يهل علينا الربيع بنداه العذب وعبيره الفواح، فيوقظ فينا الحياة من جديد وينفض عنا سكون الشتاء لنستقبل دفء الأمل بابتسامة تشرق على الوجوه.
2: يتابع الصديق محمد: وفي خضم هذه اللحظات تتدفق الذكريات الجميلة التي جمعتنا بالأحبة والأصدقاء، خاصة أولئك الذين ظلوا معنا ولم يغيبوا يوما. إنه القسم العربي الحبيب الذي يطل علينا كل يوم بإشراقة مبهجة ويأخذنا في رحلة ممتعة نحو أرض اليابان الساحرة، حاملا إلينا ثقافتها وروحها بكل حب واهتمام.
0: شكرا لك صديقنا العزيز محمد على هذه الكلمات الجميلة وعلى المتابعة والتواصل الدائم مع البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل مباشرة والمشاركة في برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: وهبة الغباشي.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء
2: أينما كنتم في العالم العربية
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
1: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: وهبة الغباشي.
2: أهلا بجميع الأصدقاء والمتابعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من انضم إلينا اليوم من أي مكان في العالم عبر الراديو أو الإنترنت.
0: وأهلا بكم جميعا أصدقائنا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: في الجزء الأول من حلقة اليوم نقدم لكم لقاء مع محمد مقبل، وهو مذيع ذو خبرة طويلة ومتنوعة انضم لأسرة القسم العربي في راديو اليابان الدولي مؤخرا.
1: في هذا اللقاء الذي أجرته هبة، يتحدث مقبل عن تجربته في العمل الإذاعي وانطباعه الأول عن اليابان وتطلعاته للعمل في راديو اليابان الدولي وللحياة في اليابان. لنستمع.
0: أهلا وسهلا بك معنا يا مقبل في راديو اليابان الدولي في أول مشاركة وظهور لك في برنامج ندوة الصداقة.
3: مرحبا بك راديو اليابان الدولي، يعني أنا سعيد جدا بوجودي مع أسرة هذا الراديو وهذا البرنامج، ويعني منفتح على أي أسئلة يمكن أن تلقونها علي اليوم.
0: طيب، دون الخوض في مقدمات طويلة، نرجو أن تقدم أنت نفسك بنفسك لمستمعي البرنامج.
3: اسمي محمد مقبل، عملت في المجال الإعلامي لأكثر من 20 عاما. تنقلت في وظائف متعددة في هذا المجال، ما بين العمل الإذاعي والعمل التلفزيوني، ما بين الولايات المتحدة وما بين القاهرة. عملت كمقدم للبرامج التلفزيونية، عملت كمذيع في الراديو، وعملت كمذيع للنشرة التلفزيونية. تنقلت بين عدد من المناصب في هذا المجال، ويعني في كل تجربة أضيف خبرة جديدة، و هذا ما يشجعني بالفعل لأن أنضم يعني إلى راديو اليابان الدولي NHK، وأعتقد أنه سيشكل إثراء كبيرا لتجربتي المتواضعة في هذا المجال، وسيضيف الجديد من الخبرات في مجال الإعلام، خاصة أني مهتم جدا بدمج بين يعني الإعلام والقضايا الثقافية والتاريخية والمجتمعية، وأعتقد أن راديو اليابان الدولي هو أفضل مكان لإثراء التجربة من هذا المنطلق.
0: طيب، أعتقد أنه أصبح من المناسب أن نقول لك الآن مقبل سان.
3: نعم، هذا صحيح. أريغاتو غوزايماس.
0: رغم أنه لم يمضي سوى أيام قليلة على وصولك إلى اليابان، ربما أسبوع واحد فقط، لكن حدثني بصراحة عن انطباعك الأول بعد أن وصلت لليابان.
3: يعني الحقيقة لا أخفي سرا أنه يعني دائما عندما ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان أو من دولة إلى دولة ومن مجتمع إلى مجتمع آخر غريب، يعني هناك بعض الرهبة وبعض الترقب وما إلى ذلك. ولكن الحقيقة أنني منذ أن وطئت قدمي مطار هانيدا في طوكيو، يعني قوبلت بحفاوة شديدة منذ حتى بوابات الأمن. رجل الأمن يعني ابتسم في وجهي وقال لي كونيتشيوا، حسب ما أفهم هي مرحبا، أريغاتو غوزايماس، شكرا جزيلا، بعد أن قدمت له الأوراق. فاعتبرت أن هذه بمثابة افتتاحية جميلة، يعني إنما تعكس حفاوة المجتمع الياباني التي من شأنها يعني أن تذيب أي إحساس بالترقب أو بالقلق خلال عملية الانتقال من مجتمع إلى مجتمع آخر، ويعني وأتصور أن ذلك من شأنها أن يمهد وأن يسهل السبيل لاندماجي أكثر في المجتمع الياباني يوما بعد يوم.
0: أثناء حديثنا في الفترة السابقة لاحظت أن لديك اهتماما بالثقافة اليابانية، ما هي المواضيع أو النواحي التي تنال اهتمامك في اليابان؟
3: أحب كثيرا التاريخ والثقافة في اليابان. اليابان لها تاريخ عريق ولها ثقافة عظيمة في مجالات مختلفة. أحب الفنون اليابانية، ويعني لدي اهتمام بشكل خاص بالأدب الياباني خاصة في السنوات الأخيرة، وأتحدث هنا تحديدا عن أحد رواد الواقعية السحرية في الرواية العالمية هاروكي موراكامي. يعني قرأت له بالإنجليزية وأنا بعد في الولايات المتحدة، وكانت له بعض الترجمات مترجمات حتى قبل ذلك مترجمة إلى العربية، يعني أتطلع الحقيقة لأن أطالع المزيد من أعمال هذا الروائي الفذ وأعماله التي يعني في الأدب يصنفونها ضمن الواقعية السحرية، لأنها تذكرني كثيرا بعدد من أدبائنا الكبار في العالم العربي مثل نجيب محفوظ وبهاء طاهر الذين تطرقوا كثيرا إلى هذه المنطقة. سعيد جدا بأن أجد شخصا يذكرني بكبار الأدباء الذين طلعت أعمالهم في مصر وفي العالم العربي، ويعني لا يسعني إلا أن أقول أن الثقافة اليابانية والتاريخ الياباني حافل، وأنا يعني كل أذان صاغية للاستماع ولتلقي المزيد من المعلومات حول هذه الثقافة العريقة.
0: أعلم أنك تتحدث عدة لغات إلى جانب العربية، بالطبع الإنجليزية وأيضا الفرنسية وبعض التركية، أليس كذلك؟
3: القليل من التركية، وأتطلع لأن أتعلم بعض اليابانية وإن كانت ليست نعم. بهذه السهولة.
0: كنت سأسألك يعني ماذا عن اللغة اليابانية، هل لديك أي معرفة بها وهل تخطط لتعلمها بالفعل؟
3: يعني الكلمات التي تعلمتها هي قليلة جدا في اليابانية، ما يتيح لي فقط التعامل بمعنى يعني صباح الخير ومساء الخير وما إلى ذلك، ولكن طبعا أتطلع إلى تعلم مفردات اللغة اليابانية. على الأرجح أنها ستكون اللغة المنطوقة، أما مسألة اللغة المكتوبة فهي مسألة أعتقد أنها ستكون أكثر تعقيدا، ولكن من المهم جدا أعتقد في ظل وجودي في اليابان حتى ولو لفترة وجيزة أن أبدأ في تعلم يعني مبادئ اللغة اليابانية المنطوقة بما يمكنني أكثر للاندماج في المجتمع وليس فقط لممارسة عملي كإعلامي.
0: ربما سيساعدك في ذلك يعني متابعة دروس تعلم اللغة اليابانية على موقع راديو اليابان الدولي، أليس
3: نعم
0: كذلك؟
3: هذا صحيح، أنا أعتقد أنني أتيت إلى المكان المناسب، يعني هنا ليس للعمل فقط ولكن لتعلم اللغة اليابانية أكثر بما يساعدني على الاندماج أكثر في المجتمع الياباني.
0: إذن ننتقل إلى الحديث عن راديو اليابان الدولي، فما هي تطلعاتك أو الأفكار الجديدة التي تحملها معك؟ يعني ما هي المواضيع التي تأمل في إلقاء الضوء عليها خلال عملك في القسم العربي براديو اليابان الدولي؟
3: يعني أنا منذ بداية عملي بالإعلام وأنا كنت دائما مهتما بال يعني المسائل والقضايا المتعلقة بالثقافة وبالفنون وبالأدب وما إلى ذلك، على مدار يعني المشوار الذي قطعته في مجال الإعلام يعني أحاول الاستمرار في هذه المسيرة وتقديم برامج ربما يعني تحاول أن تقدم يعني الجمهور الياباني والثقافة اليابانية للمستمع العربي بتسليط الضوء على بعض يعني جوانب التشابه في الفنون، في يعني مثلا فن الخط الياباني، بعض رواد الأدب الياباني كما ذكرت قبل ذلك هاروكي موراكامي وواقعيته السحرية التي تشبه كثيرا الكثير من الأعمال الأدبية التي قدمها كبار أدبائنا. أحاول أن أوجد بعض النواحي في الثقافة وفي الموسيقى وفي التاريخ وأن أوجد هذا الرابط السحري ما بين المجتمع الياباني وبين المجتمع العربي، يعني على عكس اعتقاد الكثير من الناس ربما يكون هناك يعني مسافة كبيرة ما بين الثقافتين، ولكن في الحقيقة أنا أعتقد أنه في عمق كلا الثقافتين الكثير من أوجه التشابه.
0: إذن في ختام هذا اللقاء نشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد مقبل، وأهلا بك معنا عضوا جديدا في أسرة القسم العربي براديو اليابان الدولي.
3: شكرا جزيلا هبة، وأنا فعلا سعيد للانضمام إلى راديو اليابان الدولي وأتطلع قدما لتقديم يعني كل خبراتي التي يعني استطعت تجميعها عبر السنوات لخدمة راديو اليابان الدولي ولخدمة مستمعي راديو اليابان الدولي NHK.
2: شكرا يا هبة على هذا اللقاء الجميل، ونرحب أيضا بالزميل الجديد مقبل، ونحن على يقين بأن حضوره سيقدم إضافة جديدة لبرنامج ندوة الصداقة من خلال مواضيع وأفكار جديدة.
1: انضمام فرد جديد لأسرة القسم العربي يعطيه حيوية جديدة وأيضا نظرة جديدة على اليابان على مواضيع مختلفة قد نكون بسبب الإقامة الطويلة في اليابان أصبحنا لا نلاحظها أو لا نلقي لها بالا.
0: معك حق يا هشام، فحتى أنا خلال كلامي مع مقبل بدأت أتذكر الأيام الأولى لي هنا والأمور التي كنت أستغربها أو التي كانت تدهشني، لكنها الآن باتت أمرا مألوفا في حياتي اليومية.
2: وأنت أيضا يا هبة ستغادرين القسم العربي بداية الشهر المقبل بعد 4 سنوات من العمل ضمن فريق القسم العربي.
0: بالفعل يا حكيمة، هي تجربة جميلة وممتعة عشتها في اليابان، وأرجو أن يكون ما قدمناه خلال هذه الفترة قد نال إعجاب أصدقائنا المستمعين.
1: طبعا سيكون لنا معك لقاء يا هبة في الشهر القادم في آخر حلقة لك مع برنامج ندوة الصداقة، وسنترك الحديث عن تفاصيل تجربتك في اليابان إلى ذلك الوقت.
0: نعم يا هشام، سأتحدث في المقابلة عن تجربتي في اليابان وأيضا ربما بعض النصائح لمن يزورون اليابان. تابعوا حلقة 10 من مايو أيار المقبل إن كنتم ترغبون بمعرفة المزيد.
2: والآن نبقى مع أغنية نهديها لأصدقاء البرنامج، واليوم اخترنا أغنية من أداء ميشيا بعنوان كيمي نو نيغاي غا سيكاي او كاغاياكاسو، أي ابتسامتك ستجعل العالم مشرقا يا هبة. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من المونستير بتونس، كتب فيها مساهمة جاء فيها:
1: في السبعينات وثمانينيات القرن الماضي، حيث كانت بلدتنا سيدي خليف تعج بالحياة قبل أن يهاجر أغلب أهلها إلى المدن الكبيرة كسوسة وتونس وسيدي بوزيد، كانت الحياة تنبض بالخير والصدق والرحمة، وتغمرها روح البساطة والمحبة والصفاء، ويجل الصغير الكبير باحترام صادق، وتتشابك القلوب كما تتقارب البيوت. عشنا طفولة كان الحب فيها فسيحا كسماء بلا حدود، يمتد ليشمل الجميع دون شرط أو انتظار مقابل. نحب بعفوية صادقة وبقلب نقي بعيدا عن الحسابات والمصالح.
2: يتابع صديقنا: كانت الثقة آنذاك راسخة في القلوب تحيط بالعلاقات كما يحيط الأمان بالبيوت، فلم يكن الخوف يتسلل بين الناس ولا تغلق الأبواب في وجه الأقارب والمعارف. أما اليوم فقد تغير الكثير، إذ أصبحت العائلات أكثر انغلاقا على نفسها، يطغى عليها الحذر وتقل فيها مساحة الثقة والانفتاح.
0: يتابع الصديق عمر: ومع مرور السنوات ضاقت مساحات الحب في صدورنا، وتعلمنا أو هكذا ظننا أن لكل شيء ثمنا، حتى نسينا أن الحب يولد تلقائيا، لا يحتاج سببا ولا ينتظر مقابل. ثم وفي غفلة من الحياة، حين شغلتنا لقمة العيش والمستقبل والمصير، اكتشفنا أن غطاء الحب قد انتزع منا، ولم يبق إلا مشاعر محسوبة محدودة، أغلبها يولد من أجل المصلحة والمنفعة.
1: يختم صديقنا: ومع كل هذا التحول يبقى في داخلنا حنين خافت إلى ما كنا عليه، إلى ذلك الصفاء الأول الذي لم تثقله الحسابات. لعلنا لم نفقد الحب تماما، بل غطته طبقات الحياة وضجيجها، وما زال ينتظر في أعماقنا لحظة صدق تعيده إلى السطح. فربما لا يحتاج العالم إلى تغيير كبير، بل إلى قلوب تتذكر فقط كيف كانت تحب.
2: نشكر الصديق عمر على هذه المساهمة وعلى التفاعل الدائم مع البرنامج.
0: رسائل ومساهمات الصديق عمر فيها دائما ربط بالماضي والذكريات، وكيف تغيرت الأحوال بنا بين ما كان وما هو عليه الآن.

0: ننتقل لرسالة من الصديق العزيز محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها:
1: ها هي الأيام تمضي مسرعة تتعاقب في صمت لا يتوقف، يوم يتلوه يوم وأسبوع يعقبه آخر وشهر يودعنا ليأتي بعده شهر جديد، حتى يغدو الأمس حاضرا في ذاكرتنا ويصبح الغد هو ما نعيشه الآن. ومع هذا الإيقاع المتجدد يهل علينا الربيع بنداه العذب وعبيره الفواح، فيوقظ فينا الحياة من جديد وينفض عنا سكون الشتاء لنستقبل دفء الأمل بابتسامة تشرق على الوجوه.
2: يتابع الصديق محمد: وفي خضم هذه اللحظات تتدفق الذكريات الجميلة التي جمعتنا بالأحبة والأصدقاء، خاصة أولئك الذين ظلوا معنا ولم يغيبوا يوما. إنه القسم العربي الحبيب الذي يطل علينا كل يوم بإشراقة مبهجة ويأخذنا في رحلة ممتعة نحو أرض اليابان الساحرة، حاملا إلينا ثقافتها وروحها بكل حب واهتمام.
0: شكرا لك صديقنا العزيز محمد على هذه الكلمات الجميلة وعلى المتابعة والتواصل الدائم مع البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل مباشرة والمشاركة في برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبان،
0: وهبة الغباشي.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.